شوف الكل اوردينج برنامج شكال راوندي زيرو نص سايسا دوسه كان و دوسه بيان يعني زيرو نه دوا و دوا هنا يو دوا نه دوا من كال اور سرج كم ني كنا 0345 ريان و 2580 كم دي اتا بالکل شو کے میسج ہے ملی جی اور سرا ور سرج كم ني كنا اج كم نور كم سونگ دي كنا او حضر بنور وي دا ټول خلک لوانی دي فزیر مدي

شيء كنا ورشة ديكا سنة ميري كافية لك أولادي كنا نخير ده توصيكم لينا فرقام شيء كلا بيرار سرور كنا بيوخوان دو مازي وورد ديركي سايدو نور دين فرقام شيء كمسي دي آز در در در شاملاو شيء شاء شيء كم لينا مشتا مسي كده كنا نخوش ورتوان سي كنا أوشة سوية سوية سوية كنا أوشة السلام عليكم ديستار سرنج شيء وش سنة يا بازير هندي جني كنا وش ما شاء الله فرقام ده در نايس تايا Oh mama, so mama, tell me, Salamina, where can I find my dear son? It's a nadi bahar, ta, where's the rahani afa?

في الكلوزنج برنامج شكالو خلي يا توصل كم مسج هذا ترشح ملاو أغنى بعض كم نكنا أبيا دايركت كم نكنا سونغ سونغ سونغ سونغ درتا تلاقي اليوم السابيل ولا اليوم السر سايلنت وازيل ولا تشا ولا مبيا

مسخت شيء. هاي هاي هاي هاي. طب الخنا طب الخنا. داس الفراز وداس. خبرة كم نيجا نشاطو ولا. ترى زودر كأوسر فرايز. نطاقة سر فرايز. أول دين لو كم نيجا نفرانقول كي ما خبرة كديو كنا. يهارا يهارا. إن شاء الله شيء ما ولا يوصل بيجي كنا. ريكاري باي ريكاري. أنا بالكل ريكاري دا. دير سوتا بهذا ما أنا ممكن شكريا ممكن. دوسارا كي. آزك كنا شو خوري مهنا توم كردي. شال کیم دیکن نکنا اسے سابلو پومس دیگری مدی گرشے پگنٹا گنٹا شنا لکھل یتو اور سرا چھ کی میں دیکھنا پگنٹے گنٹا شنا افل کی متی وات فرن گول رسل سٹوڈیو تتلای دای امیر دے پر ریکارڈ کڑی دو اتا کا تو رشفا نو دے گمینہ تچ کیم نکنا ادو سمرا شکر یہ دا کا آغا کام دو نو نو الفاظ نشدار سرا سایدو سمرا شکر یہ دا کا سایدو ار جے

مننا مننا شكر يا غير الزوطة بهذا مننا أجيب لكم البرغام شهر داسة جهر روني وكاها دير جد بهذا روني وإن شاء الله إن شاء الله قوروا سايدو دامرا خوبينا مارونا كي سايدو

0: وشي يا سلام عند الأوفيس باربر يفرشكي دي كنا
1: وامز دي توكشل يا
0: هاي هاي سو سو كي اخلي سبيل اتي اخلي فرانك ولا اتي اخلي نوري سو كي اخلي فايسير ما جون تاكي فايسير تارتانجي فايسير مختا كي چه درخار سكرا خاندو
1: درخار
0: سكرا خاندو سو سو كي كي بودا چكا كي